خماسي سيا ورماسي لختماسي سالين بونجاي كاتشن توكو خانكونا باخ أبا سوا أما لوليا أما خيليا كونان كاتشن تشكان تشماني تشنكا بيسخا تشنكا بوساس نيو تشنينيو تينا مانتا خانكونا كاما تشاري مصبوني كاي وايرا سيمي وايرا كومونيكاسيون بروغراما سوت إيا إيسونيس خسابا بغارين تاكيستو سوان ويليا كونا سوان تيا موسبا خانكونا كاما واو خماسي سيا ورماسي لختماسي Kuna puncha y garcian chica y lunes, puncha y chunca quinsayo, puncha y cae julio, quilemanta, cae isca y baranga, isca y chunca, sota y huata. Wow, que masis, ya war masis, lacta masis, quilemanta, pachine guichir, misca guichir, cae huera simita, cae na paicurico, agumasa, gallayago norte, potosí, 91.5, yapacaní, provincia chilo, 89.1, san julián, provincia ñuflo, chávez, 90.7, y cae montero norte, integrado, 103.9, nesca. Y que hay página web www.guaracomunicaciones.com, señal al vivo en Skype, y ahí como yo voy a estar aquí. Y no manta o a comas y armas, y espachin y guichis, que hay uyer y mis guichis, que hay uyer, si mi guara comunicación, con ni tan ni haber que suma renta casi en chau pibil y sitz, y no manta han, suma una chasra, se con equipa, y suma kusisra, que hay taki sitz, que hay más ruin, y no manta ahí. Ahí o a comas y si ya armas, y si ya está más, y si.